0: ka chivana kika shaka tsahabraka ur tsahabraka programación popuh y kara pues nak kashaka nakin bihka rubika ihka mik kukiek okkoba kolka jueves 30 de julio del 2026 kashaka chpam habraka programación.
1: كيخ رخال بين تشكوب مسات رخال بين كاختو كرشين كاخرو تشليف كاخلاشيك انكم سيك كاخ بيه جوخ ارشين بنق رقيهوه جوخ ارشين كيكوتي ماس

سيماني وكشاكا بوبوخ تهبر كأور شنكا لملاكا تقيخ كراكا وقلخوخ منوتو قلاكا وقوكا أور شنكا تشاكا قسكي كوتي مالي وين ملتيوش كتيوان وقيم كشاك وس خبركا سون ربنام كا سوليسيتار قشالال آتون ياتاس نقر كشاك خبركا أور بتشاك بارينيو آتي تيكو كواخوكو كشاك كران بيها خير خرا كبنون أخسون بيغر بس لا انترناسيونال

0: شكرا شيخ خبرك أبرز يوسو كانتو شبان تربرتار خبر شنقا تراكا خبر كانتو شبناخ برز يوسو كانتو بنان برزوس يابي شبان تربرتار مالكا باسكول مندوسا المسمو تيبوشقا شقان كم بلاسير الارمانو a Salvador Vázquez y toda la familia Mendoza y Colín Cantón Panul. Bendiciones, Candice Archka, y Chacachabatete, Atcola Pendiente. Bendiciones, Sabin Trajabrashina, a Ichka Nokba, a una corte chalal, Nokum Lokba.
1: Es la hora 7, un minuto.

شاقم خيام تلاخ جوات خير تنكا خير قن رجليف وإخلون كاقن خلال سواجك تي سواجك مما سواجك تا سواجك تي سواجك تا سواجك علي كيلاخ إيخ أو كين قسكي كوتمال نوجوج كرا رزق بالتنا متأتيت لان إلنا قواج بام 101

0: خبرخا قد نمد تقكون غلال قرفان قيل قاسخوخنا اللاخي قابت تقاق بانيك كولا قابا ترن غلال
1: شاخني ترا إشخي
2: أتش إي
3: إشني أكالا
4: تقا خيريخا
0: ما خوني تيخو بنقش تيبيغري تبامرقاس لماال ما خوني تيخ نكوي ساسكنا ما خوني تيخ شتو قلت روتي مش كولا خونا تنق إني تيلنا نار معك مش كولا خو بنق نكتر تيبيخ نقاساخا قيخ تقا نكتر كوي ساخ خراخي أتنق مؤتتا نك أتوختو إك ما هو نقصاغ تاقيخ خراج نق نوبن كوفتوا نكت كونا نكتبا تقا نك أتوخا نعوخ كوكين خي إيرف نق نكت كيتو شباخ نيترخي نخبيتك آل ملون تقريل نكي كونا نكت كيتو ما يون تاعت كولا تتا تشتن ما يون تاعت كولا تتا تلا شخنيق بانيك أقت نمت نك كونا نك تاقيخي نك كونا نك لقوغ نقي نك برقان ساخو تسلاخك أصلي مال قشين تقكون خلال خبرا خونا اوغنيا تخر مال اديسا موندو رينوفادو شقا رمال خبرا الراديو انتخنا نسمخا رمال نيتخا خون اوتسلخ خستيسيا شقا نقاش نقول لك يا اتراخ ايفناق شقا خونت نمت خونام كي ايخ كل شيك كل خلال
5: Incrementar sus ganancias y dar a conocer sus servicios o negocio, La Voz de Titlán es su mejor opción. Comuníquese con nosotros al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Titlán con 60 años de experiencia en comunicación.
6: Este dolor de muela no me deja comer.
7: ¿Y qué esperas para visitar la Clínica Dental La Voz de Atitlán?
8: Clínica Dental La Voz de Atitlán les ofrece odontología general y para niños, extracciones, rellenos blancos y grises, limpiezas, tratamiento de canales, puentes, plaquitas, prótesis removibles y mucho más. Si necesita más información, comuníquese con nosotros al 5583-9029 o al 5970-2831. Nos encuentra en el segundo nivel de Radio La Voz de Atitlán. Les atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Visítenos, será un gusto atenderles.

0: vamos a complacer a nuestra amiguita Cindy, que igual en el cantón Sanchez, es la Punar Chival, José, Ichka, Magdalena y Ana. Saludos cordiales, chica, que me van a felicitar por el tema de Capibara, Ichka, el cuento, Shinka, Axeya. Ana Kajla pone a nuestro amigo Juan Jorge Ayaje en el cantón Panabaj. Nos vamos a solicitar el canto infantil, Shinga, el tren de chocolate.
1: Chulik, Banik, Shin Ajeya. Hola, Juan Ayr, Chpamha, Tenemet, Skinjaj. Juan Rilaj Acha. Kasper Sakrik, Kasinki, Akhet, Takskin. Chakas Kungash lag yunuban. Hari lag acha shuch up ham ir.
2: Mantios jawa ahau. Traha wa hum ir. Shasipach hum ir kaslemar. Ay, ahau. Nakki bangara. Sahum ir.
1: Kara shuban. Hari lag acha shunak ari. Shusik il karij bachruch at. Kagarashi okchik chpam hum hai. Batsaik over me al. Kagarash beek narubich kirmi al.
2: Yalos yalor tstakhn me'al tstap kai wi anen kimpana perwaya nchkanar hel kawai shinun qir kami
3: nuta ankat wata kami kshpokwa iqnan kanu iqawai khate kami kshkatbana chik chwa
1: ay hadat war pokrish lakh yunu ban iwir cha tak khuna qa shok ha shkin mishnalan bi Stat ban garach waq shkok awahin qatakh kamek shqti warash bi khanu cha stat ban garach waq karash ban khari lakh acha sha'il il qach pamru chuach taq sha'il il khari lakh acha ch pamru chuach ik ega ish qichu chi ya kavran ki ban gar khaya
3: at kola yambre satet numla chani mat pina qalax
4: khaya chon chanim en penaq kimet qanan nuay kshin khay taqwal ngebab tukhshik
1: kara ki ben eishqi kim khwan qarixtix taqnaq nawa khotra shi ipon qahari lakh acha kawqash ki ben
2: bahnej ke chaham ya chun yamri
4: alus chapchik tat angat bab sama
2: hen kim ban ga kishin rum la gara
3: tap ka vi shpuka shlakh yuno ban pruvaya
2: mal tyo shawa ara ya chun rat sik
1: kara kim khwan rikh eishqi asbuk chtix ki ben khurmakh ka shikasha khun qul خاو قا اتش تاقب يا كم قرا روبن
5: ا قد اقي قد باقي باقي قد اقوي
1: تقشك اشبيخ ايشقي قسخونا لقش كي مخرقي كي شي شكبيخ قد اقي قد اقي هنا تش بابيا خغراشي ال الف ان لق يكون نشت اخر شي هبر اتش خغراش كي قول خوني شق كبرش كبيخ ترى
3: يا جان ناشي انا شي ان قمش كون الرقيتي ناش بنتهي
1: خيا تري قسخونا تش شبابيا تقكم هون ريتيخ كنوتشال هيا تشوان تري تري نقش بنتها شكيتو بونك اخونا تش خونا لقش كبيخ ترى كبرش كبيخ ترى
3: ما ايلي ما ايلي قرت قسخونا تش شبابيا
2: باترا اش تاقوا هاقت اخي هاقل سلاب بيا
1: تقشيش لا الى يا خونا لقش با تاخر شي هبرا تش تقنق بيا خيام ريخ ريتخون رقيخ شي يبونا تشوكو تشوش رميال كابرا شوبان
4: يا لور يا لور يا لور يا لور خارجي هاي
3: نشابان نشابان يا امريش
4: ارتاش بابيا عناق عناق وقتتا
1: كامي كامي كنيسي كيب نوتا يان يان خو عالناق تيا تقوي قتا شبابيا
4: نشو انكا شكيماش ابيا
1: ناتشنالا ناتشنالا خو عالناق يمريش بينا خو عالناق خسن لقشش لعلاخ إبراشتني نكيستاقا كيرتا شبام حيا برتاقنا وخوطرا مختانا قربسيك خاعتشا شقاق إشتني قس كيتخون كيقيخ مناق قبتاق بيه كابران كيبان بوش خاتيخن كيبان كارا مختانا قريخ شي إيبونق قاق إشتني جوشيا قس بوك جوقياخن كيبان نقرو معك رو معك شل ساس باها كرتا كوم نقشك ما خوانشك نق نباهوتا هيك رشتك النق رو معك بوك تيا رد خوانشك بوك جوقياخن كيبان شكيك أمبارج أكول كرتا جبام كوچواج
6: بكتو بنقش إيبونت أكرشين شكي مقو بكتو بيس يو يأكناكوك إرميال خبراري لخاتشا تقش قاشا خون كي وقوق إيخش قاشا خرار اختال يأخشا يأشي اختيبا كنو خرد يوسي لاتشاخش كما ناقنا بخو اتراتش بام حرات نمت قول اخو رختال خيك ارا إشقي شامير نوان قراكال قاس بكتش باري إيل نوكاتشكا قاس نكشي بلاكي إج بام تاقكو جواش خاقارا خون رختال باناتش أسكارا خرا يوسيل خم أوتتا متوكا كوك إن إشقيخ أرا خي إشقي نكيب سابكا كوك نكي لك أشي كوچواج چو أسكارا متي أوكا خي أخشا ياب كوچواج تخي أخشا يان كي قاشا توشي تقاي قاس بوك چاچناق نكي كاخ كيكانك قوخوام كيكانك چرچر چو أسكارا نكي قاشا شاچي قوش بام تقاي بيه چقان بيشا چخي أخشا يا قولا حكي تسي كسياف تقنكي قاشا خي أخشا يا قاس خي أتسا قاس نكي تسو ينك ماك چبام خبرتنا متن بيشا مش قاشا خو نخشا يا جوشي أبو جوش موت تكا هيك نكا تخبأ هيك نكا تكبع چو أتسكارا خارت يوسيل مخوني إبون تاوكين كابرانو بان خبرتو لكن كي إسكنا كشين خي أخشا يا
0: Abrahun Kolchulik, Usar Kayukin Shishagala, Kermankil Namet Kinhai, Makar Toshila, Shin Ro

0: Con permiso, queridos oyentes, desde ya, acá van a desear una feliz fin de semana, porque mañana sábado, pues Dios mediante, nos venga a permitir que trabaje a acompañar para el día lunes. Con permiso. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Radio La Voz de Atitlán.
2: Katzina pakchabanak sakchushia samah, rukinga kolua mikope, kolba hompak kast kalchavirte. Crédito vivienda, harat palsajo na buchuech, kas ayarir chinibir kubhir. Crédito agrícola, haranubenka na nemtra atehkon. Crédito productivo, haranubenka na nemtra a negocio. Crédito moto o crédito vehículo, hatka abarkas na bajo batet mkatbaba. Crédito de consumo, haranak kas na bajo na bentet chpama kaslimar. Tra kompak kayahok naknayarih na ben nailang hilal chavech. Kulua mikope, nismahap na bi, chka avk inter.
3: Kulua katat namit, chok kon hilal ukurvan gil. Kas kuklan lahi kabat, chka kbanik, kola ka batran hilal.
4: Shakhne tra ishki.
5: Ach'i.
6: Ishni. Akala.
7: Chka kheriha.
3: Makhonich ikhub naqsh tibir rich pamrgas limal. Makhonich ikhn kuisaskana. Makhonich ikhsh tokil taruchi. مش كل أخونا تنق نتيل نار معك مش كل أخو نق نكتر تسيبيخ نقصاخ قيخ تشقان كتر كويساخ خراخي أتنق مؤتتا نك أتوختو إك ما هو نقصاخ تاقيخ خراخ نق نوبن كوف جوا نكتكونا نكتبا تشقانك أتوخ نعوخ كوكين خي إيرف نق نكتكيتو شباخ نيترخي نخبيتك عال ملون تقريش نكيكونا نكتكيتو ما يون تاعت كولا تتتشتن ما يون تاعت كولا تتتلا شخنيق بانيك اوقت نمت نقكونا نقتخيخي نقكونا نقلقوغ نقي نقبر قنساخ وطلاخك اصلي مال قشين تققون خلال خبرخونا اوغ نياتخ الرمال اديسا موندو رينوبادو تشقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمخا رمال نياتخ خون وطلاخ خستيسيا تشقا نقت نقكولك يا اترخ ايفناق تشقا خونت نمت خونام كي يقيخ كل شيك كون خلال
8: نم خم
9: رتوخ بلت لامت اتيتلان نبونساق تيك افكين خبرق الرو برغرامر من آن
8: نم خم
10: نم خم نشلع نغتي ابتقبيك نو چول لو يكار بشيك چيبا خاچناك نبانتاق چبام كوكوخ مقتق نامت كولا چوا چوچريو
9: چقا نقشيك خيبا خيق اتبال تقصيخ خي نخبيتك عال رشين هبلون تقريل خاك عرانو تشول شبا رشين نقيخ كميك
10: توقشاك برغراما

ለምላክ ረሃብ ጋ ለትባል ለምላክ ረሃብ ሩጭሊየብ ኪማል ክተ ኪማል ቀመማ አህማይ ተቅብናክ ነክቤይ ክረብረሽኪ ባንትራር ቹሊክ ርኖቂክ ርቢሺክ ትራት ረሃብ ጋ ረሃብ ሩጭሊየብ ሽክቢ አይ ጽቆል ቢቶል ቆአጽታ አብቃ ቆአውቃሻ ትቃ متق ايا كنتك مخمير تق امستا كنكا بك اتت اتكولاتشكا اتكولاتشوتليف ات ان مارشينشكا ات ان مارشين روتليف كراكرا تيا سيباخ تشكا خلول كشور تشواتش قاتير روتليف تشكرارا نككا كونوتلاخ بيهيرشين سقيل بتشيل كرارا تملوخ بچكوخ ميخ ترشلانكا ترقولكا ناوخ كشين ناوال انتيوال تيعا اوتلاخ تقبيي بيي قسخي كريخ نبيي خطنا مت چواج جنكاخو نوتلاخ اوتيل كيلاخ تق كيكوتي مال كيلاخ تق اوتيل تيعا سيبا كا كرارا جنكيكساخ جبام كيكاسلي مال نخيلات ميخ اي اتت اتون رقن جيبا كقل هاي رشاك قل هاي جيبا نواق